جميلة لا لا شو أجيك الخبر يا لا لا يا لا لا يا لا يا أميرة شو أجيك في الألوان يا لا لا

لشديد يا يابا رسم لشديد يا يابا ريهدينا للبريد الشديد اللي انا ما معاكم ديما لكن من حبيبي بعيد

في جهة العيد امشي وازور حبيبي الغالي داير وفي حاجة ريد دنيا يابا من يوم روح ما جاب ليا منه بريد وما قال لي كيف هذا كيف

0: يعني ولادكم الواحد بشي يا بابا مطرداني يعني ولادكم الواحد خايف بكره ما تلقوني الا تكلتوني الكيس عشان شوق الحبيب مالكي والنار ضلوع عيدك داير يا بامشي وازوره يمكن شوف لي تفيد اسم لي شديد يا يابا
1: عيدنا للبريد شادي عيدنا بابا
0: يا يابا من اشواقي يا يابا من اشواقي بابك كل يوم بيزيد وهي يابا من الامي بالعذاب بلا تحديد وهي يابا من عزاني يا يابا من عزاني ليه دايما عليها تزيد يا يابا من محبوبي نافر دماء

والله بيك ما سخيت، هاد الفراق جابو مولانا. عييت امي نخبي ونكتم وندرق في بلايا، باح امي سري وتعلم وساقوا الخبار عدايا، ما خلى من فيا تكلم وعاير وشتم. وليت حديت على كل فم من جار لجار حكايا، ولسان الناس امي يسقي السم ويرد العزيز شفايا. وشكون اليوم سالم من عيب بنادم؟ قلت نغيب نفاجي الهم عسى نصيب دوايا، فين ما مشيت لقى الظلم شكوى ليك مولايا. انت بالحال عالم دير اللازم، هم الوقت عليا تلم وغير ما يزيد شقايا. ولا من حالتي يرحم ما تبعت قرايا، لا فين نخدم ولا زواج مسقم.

0: قايمة بالبيت زي المرحومة واكتر.
1: ايوه ده صحيح، وهو في نفس الوقت اللي تعبني، اصل ملهاش في التعب ده كله.
2: ما هو انت الغلطان برضو يا عبد العالي يا اخويا.
1: انا يا زكي؟
2: ايوه انت.
1: طب غلطان في ايه انا؟
2: مفروض بقى تخف عنها الحمل شوية.
1: على عيني بس ازاي؟
2: ده انت ابو المفهومية يا عبد العال.
1: والله ما انا فاهم حاجة.
2: على كل حال مش وقته، واحنا ماشيين نبقى نشوف لنا حل.

تنفتح تحت الاحتلال والسيطرة والاستغلال. ثم أتبعتها بثورة 1952 يوليو التي تحملت العبء الأكبر

0: جديد البرامج الثقافية على أمواج الإذاعة الوطنية خلال شهر رمضان المبارك.
1: جدير بالقراءة من الاثنين إلى الثالث ابتداء من الساعة الثانية و26 دقيقة زوالا.
0: لأجل الثقافة مساء كل أحد ابتداء من العاشرة مساء.
1: هؤلاء اختاروا المغرب الاثنين الأربعاء الجمعة ابتداء من الثانية وعشر دقائق زوالا مع الإعادة الثلاثاء الخميس السبت ابتداء من الواحدة وخمس دقائق صباحا.
0: الإذاعة الوطنية

0: مجلة ثقافية تعنى بالشأن الثقافي والقضايا الأدبية. كل أسبوع مع زمان عمور.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: All hit music. 9, 8.